بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على كل أمور الدنيا والدين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الميامين المنتجبين. أشهد أن لا إله إلا